0: نقول له ما تقلق
1: صوبك يخم مخم
0: كله نفس سايحة الموتي
2: بابا كان بقى سبت مربي الموت مصر ويسو برام
3: صوبك يخم مخم
4: أنتون عزيز أنتون سنك سنك أنتون خادر خادر